احنا مش سيئين ولا جهلين، عنا حياة وبنحب نعيش، بنحب الليلة، بنحب الربيع، بنحب البحر، بنحب نعيش بسلام، عالقانين بين عالمين، بين اندماج لمقاومة، بين الرمل وغزة، حياتنا مركبة، فيش عنا منفس، فيش عنا منفس.